0: HDR.
1: HDR.
0: Le mix.
1: Le mix.
0: Le mix de toutes les cultures.
2: يا خاوتي توحد الله ونعلو الشيطان يا ولاد العربية يا بنات العربان هذه دنيا غرارة وشحار راحوا فيها من بنات وشبان